0: قضى أبناء الدحشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر. لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري.
1: اسمع يا لقد ضاق خلقي، بعطي ظهري ضعف في نبضي، جعبالي أرضخي بس حيطاني بتحكي قصص غريبة بحسها ضدي، فبضرب بعدي ببعد نحوي بقبعة ساحر بختفي تشاك غالبا مطفي، بخاف بخفف فور بشم نشور بلم نبازل، أنا برون بابل استل بخاف فانسى ظهري برا بلاشا كل كم من طعنة، فبخض لي غطا بضغط بك فلا جست اب ذا نويز والبوزز، انا فور ويل درايف بالصحراء جاهز بيطلع عالي بتفتش، انا نفسي مش معنا ما فينا مانا 100 مازز ما فينا ينط، انا نط هاي نط، انا نط في محيط بديش المغزى. ويلكم جي جين تشونغ بوز، انا اللي بترب بقاعي قاع يومين مضيوت صرو وست مارش ايامات ملتا عمالا فصلك غصبا في سهو مسيحي بالهرطرب بحلم اهبل لوعي مزيح كنا بنتخبط بنزيح بجيك عابصر ايش اوفيسلي مش مخدم خضر بزيك سليك باي مغزق مزورتي ابعد بعزب بتخوت بوجه شورة زي كول اوف ديوتي بخضك وانا بجرف لوقات بتعدد برصدني بتصلى بصدني بتصلى بصدني بصدر طاقة باخدك معنا مدر لوفر بس تكونيش انت المدر اللي بترخي يسأل الجونيور انا مسروق مش فارق معي كفن على كتفي تشاك او لا لقد ضاق خلقي
2: يا شوف مش شايف هات اللوكس وبس البلد شقة 200 متر مربع سوبر ديلوكس قوم 8 ونص دبر خبز في جيبتي بريزة طبيعتي كتير عنيدة شخصيات عنيفة انا سمبل عكس جريدة ضل احكي لحالك الوضع عباب التحسن الخطة جاهزة بس حياتنا نازلة طالعة اسهم لقيت طريق مختصرة فوق نجوم وهكذا كون تحت رعاية 1000 حدا تمام سلامات باخرة السنس الشارب ماكنة قلبي باكنة لحظة ما ضل غير شحطة وقت اسمع البيت احلى رقصة جاذبية من جاهين تكركب الانتين هتلك سوبر جلو بلاش مصفي شقفتين خدها رياضة خدها ملاكمة كل ضربة دائمة باللعبة هاي بتموت بدون ما تاخد جائزة نفسي ألمس الواقع بس صعب لما كل شي فيك اوفر دوس معلومات لو بقدر ادعس بريك مخي مخربط ميلك شيك شغلي كله بالبيت مفتي تحول بالجيت يلا رحلة بيرزيت ابن قصر وما كان في سجن بعرف شارف اشتغير الاسم صفى كله مودم الجسم وانت لسه مرمي زي البزن

0: ماذا فعل؟ فانتستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجلود طيب دوره
1: يا موزة صحي تسترجي تستنجي بأرض نجسة طيب تعي اسمعي أنا ضيعت
0: قبلي طوشتني الخسة عايش خلسة متخبي نتفي بس برضو جاهز للطحشة عندي صوتي والحركة خرايب بولي والمنة مو بقصدي بس لما سحبوا الورق بطل عندي طلق غير مفرزات جسمي فاطلبني وسمي فاطلبني وسمي رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني
2: ضعضع ملعبة جيب وضع صعب خالو رح ضلني صحت للنبال الشخص عاد أفعالي فانتستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجلود طيب دوره
0: رح ضلني غني
2: ضعضع ملعبة جيب وضع صعب خالو
0: رح ضلني غني
2: صحت للنبال الشخص عاد أفعالي فانتستيك نمبر فور لدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجلود طيب دوره
1: رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني رح ضلني